صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراز تنتخبه ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا عاد تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت ماتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. إذا تريد معلومات أكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.

me on. Word is born. You know my steez. صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون. جراز تنتخب ومثليها. انت ساكن بجراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا عاد تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. إذا تريد معلومات أكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinnen. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.